زال البرد جافي العدو لحبيبي واسي وانا مشتاق الناسي اه يا سيدي داوي حالي.